0: باين لي باين خديني باش غادي كل
1: اسمع قصه بابا هو كنت مره في العام صبر مر ايه تلال يا سما كنت صبر ايه تلال
0: كديري
1: ولا
0: فاصل
1: في
0: الغسل
1: مش